سمادي في المغوية جيت أبسا برشو لطمانجيش كرمي أمير باي كارا تكيناس فرما سي رام چندرنو سنجيت علي راجندر كريشنني جيت رجنا.